0: ممكن نجرب أشياء غريبة.
1: ليجو سيجيو توكو سيجيو توكو
2: Go, go, go, go, go, go. 13 horas e 50 minutos.